يعني نسينا يا رقل ورانك الو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بيد السجدو.